0: أتأمرون
1: سبع طور ذو مضبي سيني سينين ذو مضبي دم على السوق وهذا البلد الأمين البلد ألف لام قمريه الأمين ألف لام قمريه juga أمين مد أرد للسكون لقد لقد ده itu huruf qalqalah qalaqan qalaq op juga huruf qalqalah qalaqan al insan alif lam qomariyah juga itu ikhfa nun sukun menghadapi sin laqad qalaqan al insana fi ah fi itu mad wajah ijmun pasin bi ah sani takwim takwim juga takwim mad arin lisukun namarkat summa summa mim di tasjid itu idgom bigunnah didengungkan dengan kata lain agak panjang summa rodad rodad da huruf alqalah rodad na